هناك يا بيتو قلت كاشتن وزموت في الغابة ما قلت بون فايت دي اوتان الشكان كانوا يجيك متن ليلة مغيثتا مستهيون مانو من ابن ماك منين يوتا هنو وكاوي ماك اجيت مغيثتا ماك ومشي إلريك إلريك ميا بودا سمينوت إلريك Bon, on a augmenté un doigt d'un et chez moi, nous coachissons comme ça.